0: الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يتعهد بمتابعة ملف الأراضي السكنية بنفسه مع استمرار التحذيرات لتوزيع الأراضي على المواطنين. النائب محمد الخفاجي يكشف عن وجود 39 شركة كبرى تعمل ضمن جولات التراخيص النفطية لم تتم محاسبتها ضريبيا بصورة مكتملة. النائب هيام الياسري ترفض استحداث 4 مناصب لنواب رئيس الوزراء وتحذر من أعباء مالية. بلية الإعلام الأمني تعلن تنفيذ ضربتين جويتين في منطقة نارين ضمن قاطع عمليات ديالة وتدمير المضافة المستهدفة بالكامل. النزاهة تضبط 3 متهمين بالتلاعب والتزوير والرشوة في كركوك. النزاهة تكشف عقارات إضافية مرتبطة بمدير حسابات سابق في صلاح الدين. الجيش اللبناني يعلن مقتل ضابط متقاعد جراء قصف إسرائيلي جنوب البلاد. دولة فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لبحث آلية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله ونظيره الإيراني عباس عرقشي يبحثان التصعيد الأخير بالمنطقة والجهود بشأنه. طهران تصف الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الحرب بأنه غير كاف. الخارجية الإيرانية تعلن أن فتح مضيق هرمز مرهون بالتزامات واشنطن. هيئة البحرية البريطانية تعلن تعرض ناقلة لاستهداف بطائرة مسيرة قرب ميناء صحار في سلطنة عمان. البيت الأبيض يعلن أن ترامب غاضب من زيلينسكي بسبب ضرب المصاف الروسية. مصرع 109 أشخاص وفقدان 116 في غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي. زيلينسكي يعلن أن الهجمات الروسية على منشآت الطاقة مستمرة رغم إعلان ترامب. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
2: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
3: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM Radyosu'ndan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: يا هلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: سهيلي فريكانس راديو تركمان FM. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.

0: Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
1: كيف حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا اختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
3: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
4: 90.1
3: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
4: 90.1
3: Türkmen FM sizinmiz.
5: Türkmen FM hayatın ritmi.
3: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
4: 90.1
5: Türkmen FM sizinle.
4: Türkmen FM sizinle.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.
1: يا حلو، بنتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة منخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Fahri Zeydi, konut arazileri dosyasını bizzat takip edeceğini taahhüt etti. Milletvekili Muhammed El Hafaci, petrol lisans ihalelerinde faaliyet gösteren 39 büyük şirketin vergilerinin tam olarak tahsil edilmediğini açıkladı. Milletvekili Hiyam El Yasiri, başbakan yardımcılığı için 4 yeni makam oluşturulmasını reddetti ve mali yük uyarısı yaptı. Güvenlik medya ağı Diyale operasyonları bölgesindeki Narin bölgesinde 2 hava saldırısı düzenlendiğini ve hedef alınan sanığın tamamen imha edildiğini duyurdu. Dürüstlük komisyonu Kerkük'te usulsüzlük, sahtecilik ve rüşvet suçlamalarıyla 3 şüpheliyi yakaladı. Dürüstlük komisyonu Selahaddin'de eski bir muhasebe müdürüyle bağlantılı ek gayrimenkulleri ortaya çıkardı. Lübnan ordusu ülkenin güneyinde düzenlenen İsrail saldırısında emekli bir subayın hayatını kaybettiğini duyurdu. Filistin devleti, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması yönetimlerini görüşmek üzere Arap Birliği'nin acil toplanmasını talep etti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan'la İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı, bölgedeki son tırmanışı ve buna yönelik çabaları görüştü. Tahran, Amerika'nın savaşı sona erdirme teklifine verdiği yanıtı yetersiz buldu. İran Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz'ün açılmasının Washington'un taahhütlerine bağlı olduğunu belirtti. İngiliz Denizcilik Kurumu, Umman'ın Suhar Limanı yakınlarında bir tankerin İHA saldırısına uğradığını duyurdu. Beyaz Saray, Trump'ın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılar nedeniyle Zelenski'ye öfkeli olduğunu belirtti. Cibuti açıklarında bir teknenin batması sonucu 109 kişi hayatını kaybetti, 116 kişi kayboldu. Zelenski, Trump'ın açıklamasına rağmen Rusya'nın enerji tesislerine yönelik saldırılarının sürdüğünü bildirdi. Haberlerimizin sonuna geldik, hoşça kalın.
2: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
4: أخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يتعهد بمتابعة ملف الأراضي السكنية بنفسه مع استمرار التحذيرات لتوزيع الأراضي على المواطنين. النائب محمد الخفاجي يكشف عن وجود 39 شركة كبرى تعمل ضمن جولات التراخيص النفطية لم تتم محاسبتها ضريبيا بصورة مكتملة. النائب هيام الياسري ترفض استحداث 4 مناصب لنواب رئيس الوزراء وتحذر من أعباء مالية. بلية الإعلام الأمني تعلن تنفيذ ضربتين جويتين في منطقة نارين ضمن قاطع عمليات ديالة وتدمير المضافة المستهدفة بالكامل. النزاهة تضبط 3 متهمين بالتلاعب والتزوير والرشوة في كركوك. النزاهة تكشف عقارات إضافية مرتبطة بمدير حسابات سابق في صلاح الدين. الجيش اللبناني يعلن مقتل ضابط متقاعد جراء قصف إسرائيلي جنوب البلاد. دولة فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لبحث آلية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله ونظيره الإيراني عباس عرقشي يبحثان التصعيد الأخير بالمنطقة والجهود بشأنه. طهران تصف الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الحرب بأنه غير كاف. الخارجية الإيرانية تعلن أن فتح مضيق هرمز مرهون بالتزامات واشنطن. هيئة البحرية البريطانية تعلن تعرض ناقلة لاستهداف بطائرة مسيرة قرب ميناء صحار في سلطنة عمان. البيت الأبيض يعلن أن ترامب غاضب من زيلينسكي بسبب ضرب المصافي الروسية. مصرع 109 أشخاص وفقدان 116 في غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي. زيلينسكي يعلن أن الهجمات الروسية على منشآت الطاقة مستمرة رغم إعلان ترامب. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، نبتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة منخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة
2: تركمان افام كارتك فريكانسمز 90.1.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

قد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.